Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan yuzuna bi min jawdikal ja'irin wa makrin makirin wa zulmin lil zalimin wa sihrin sahir wa bakrin lil bagin wa hasad hasidin wa gadr kullin wa yad kullu kadin wa rawat kullu arwin fa an kullu din wa hiya li kulli hayyin wa shamatat kulli shamitin wa sharra kulli mu'adil wa fis kullu fasikin wa bakr kullu farin wa hasad kullu nafsin jabru kullu barin wa usulaha اللهم فأعنا الجهل والعري والجوع واشف عنا من بلاء ما لا يشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المولين أنت السلام اجعل السلام في وطن هذا في بلدنا هذا اللهم أنت المحيي أدنى المنى وآتى في وطن هذا بلدنا هذا اللهم وهدي أولنا إما المولى إما النسي اللهم اجعل أيامنا لقائك اللهم تقبلنا دعاء وتب عليك أنت التوابين تبارك وتعز إلى وشبم عن محمد صلى الله عليه وسلم أريم daga ja'ircin kowani ja'ir ka tsare mu daga makin kowani mai tsare mu daga cin kowani zalimi ka tsare mu sihirin kowani mai ka tsare mu daga wuce iyaka kowani mai wuce iyaka tsare mu da har kowani mai da mu da yaudan kowani mai yaudan ka tsare mu makirci kowani mai makirci ka tsare gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da baran kowani da bara ka tsare mu da dadin abokin ka tsare mu rin mai taure ka tsare mu sakancin ciki

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا

الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً

لهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أبلغ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة

صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن

أحسنوا عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفِقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.
1: صدق الله العظيم. An saurari karatu daga Al-Qur'ani mai girma daga nan BRC FM a kan mita 94.6. This is 94.6 FM. Stay tuned for the news line.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها